ناتاري كي سولوشنيرون يا فلتشنسيس اغريبينو اي مرخيوري سبينال يختابي بونو غراسيس اوكي اغريبينو سيور بايان كانام بيان كاكوسيان كي سيور بوغرامبي كي مانتاكا خانف باتشابين بريميوي كي باغوي كي كاسيان يا هاستا تشي بيكا واسي تشي كي بس خوري تشامان تكاشن اسكينا تشابي انجي بتيندا تشورانا يجي بخوكي يا اري نيوكاخ بس كاشن واسي تشي اسكينا تشابي نيوكاخ تيندا تشورا كوسا خانف باتشابي 5 de la tarde con 42 minutos. Bueno, con ese gozo, aquí nos vamos con este hermoso tema musical. Que y piña, sumamiski, chañari, taqui, cuipas, capu, chavancho, reikuna, pana, y cuna, che, sumamiski, chañari, taqui, cuivampas, sumasumachta, gusiri, kusun, saich, ya, aquí está este hermoso tema musical.